كل الكائنات حديثها قديم ولا شكل هناك ولا رسم يا أولا يا آخرا هو ظاهر ويا باطنا عن نوره كلا ناظر بعدت بقرب وكتمت بلغة فيا عجبا من باطننا وهو ظاهر فالأسماء والأوصاف والكون جملة حقيقة عين

ciò che causa spartiguara. وانت لما ولدت اشرقت الارض وبعد بنورك الافق وانت لما ولدت اشرقت الارض وبعد بنورك الافق فانهن في ذاك الضياء وفي النور والسبل رشاد نحترق اللهم انا نسالك بجاه ممدوح عندك والماده ان تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وان تهدينا الى سبيل رشاد يا مصطفى من قلب نشأة آدم والكون لم تفتح له الأغلاق يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له الأغلاق أيروم محلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاق الغلاق اللهم صل على فاتح لما أغلق والقافل سبقنا بالأقبلاق

islam ismahid jal mutawaqqid faman kana aw man da yakun ka ahmadin nizama lil haqqi aw kana lil mulhid aqara alayhi bin nubuwati ghatim min allahi burhanun yaluhu wa yashhadu wadama al ilahu isma nabi ila ismihi idha qala fil qamzil muasin ashhadu wa shaqqalahu min ismihi lijlaw fasun arsi mahmudun wa hadha muhammadun taqdi bihi naqatun lan mahu mu'tajiran bil budri kal badri jalla laylata ghulami wa fi atafihi aw athnai burlati ma ya'lam illahi min ghaim wa min karamin إن رسول سيف يصطدع به محند من سيوف الله مسلول وأبيض يستلقى القمام بوجهه سمار اليتامى يصمة للأرامل يروذ به الهلاك من آل هاسم فهم عنده في نعمة وفوادل منذر عن فريق في مآسنه فجوهرهم فيه غير منفهم دع ما دار نوار في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واحتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من أعظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو ناسب قدره آياته عظما آية اسم حين يدعى دار سرممي لو يمتحنا بما طير وقول به سر علينا فلم نت ولم نهمي أعيى الورى فهم فما ناو فليذ يرى للقلب والبعد فيه غير منفهم كزم في الطوار للعينين من بعد ثغيرة وتكل ترف من أممي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تبلوا عنه بالهلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير كالقلاء كلهم من ذا الذي ما شاقت ومن له الهدنى وقد محمد الهادي الذي عليه جبريل هبت محمد بشر لا كالبدر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبدر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحيته لبدء ايجاد براءة استحلال ومن غاتميته براءة محتمي والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروش مملكتك وامام حضرتك وطراس ملكك وغضائن رحمتك وطريق ذريعتك المتلذذ بتوحيدك الانذار عين الوجود والسبب في كل موجود عين اعيان القلق المتقدم من نور ضيائك صلاة تروه بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وأشياقنا وذرياتنا آمين يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدام فوق جبا إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجا فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخيرية من لا لنا رب سوى تهنئة الربيع بمرحة شفيعي بمن تقل

لتشرقت الأرض وضعت بنورك الأفقو فانهن في ذاك الضياء وفي النور وسبل رشاد نحترق. اللهم إنا نسألك بجاه ممدوح عندك والماده أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل رشاد يا مصطفى من قلب نشية آدم والكون لم تفتح له الأغلاق يا مصطفى من قلب نشية آدم والكون لم تفتح له الأغلاق أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الغلاق اللهم صل على فاتح لما أغلق والقافل سبقنا بالعقل بالعقل

misra misbahi dujal mutawaqqidi faman kana aw man da yakunu ka ahmadin nizama lil haqqi aw kana lil mulhidi aqaru alayhi bin nubuwati ghatimun min allahi burhanun yaluhu wa yashhadu wadama al ilahu isma nabi ila ismihi idha qala fil qamzi al muasini ashhadu wa shaqqalahu min ismihi li yajlahu fasun arsi mahmudun wa hadha muhammadun ta'di bihi naqatun lanmahu mu'tajiran bil budri kal badri jalla laylata ghulami wa fi atafihi aw athnai burlati ma ya'lami allahi min ghaim wa min karamin إن رسول سيف يصطلى به محند من سيوف الله مسلول وأبيض يستلقى القمام بوجهه سمار اليتامى يصمة للأرامل يروذ به الهلاك من آل هاسم فهم عنده في نعمة وفوادل منذر عن فريق في مآسنه فجوهرهم فيه غير منفهم دع ما دار نوارا في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واحتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من أعظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو ناسب قدره آياته عظما آية اسم حين يدعى دار سرمم لو يمتحنا بما طير وقول به ارسل علينا فلم نت ولم نهم أعيا الورى فهم فما ناو فليذ يرى للقلب والبعد فيه غير منفهم كزمس التوار للعينين من بعد ثغيرة وتكل ترف من أمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تضلوا عنه بالهلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من زل سيه ما شاقت ومن له الهدنى وقد محمد الهادي الذي عليه جبريل هبت محمد بشر لا كالبدر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبدر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحيته لبدي إيجاد براءة استحلال ومن غاتميته براءة محتمي والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروش مملكتك وإمام حضرتك وطراس ملكك وغضائن رحمتك وطريق ذريعتك المتلذذ بتوحيدك الإنذار عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان القلق المتقدم من نور ضيائك صلاة تروه بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وأشياقنا وذرياتنا آمين يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدام فوق جبا إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجا فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخيرية من لا لنا رب سوى تهنئة الربيع بمرحة شفيعي بمن تطل

0: خلقه وخلقه سوى إله لقي من ملك أو مرسلين.
1: ربي بمرات شبيه بالمنطق البديع
0: أملي فشأنه شأن عجيب ورمسه رمز الحبيب.

0: محمد
1: يا الإمام المعتلى متى أجاب بالبلاء لولا هدى ما مشكلة لعظم ما قد ينجلي
0: يا ربي بمراتي شفي المنطق البديع أبقى بها
1: محمد لولا الحبيب المرتدى ما نيل ما صار يرتدى ودينه

0: بحربه أنزلا مفخما مبجلا قد فاك كل رسل
1: ربي بمن عطش بالمنطق بدي أبقى
0: مؤملي أهلا به أرسلا وإسرا ونزلا ونال الذكر منزلا وليس بالمبدل
1: ربي بمن عطش بالمنطق بدي أبقى
0: مؤملي أهلا به هنا تلا سبع المسان مسجلا ونوره تأصلا من مجه المؤثل
1: ربي بمن عطش بالمنطق بعدها أبقى فيها
0: مؤملي أهلا بمحراب الوجود أهلا به عين الشهود أهلا بذلك الودود ونابل المنبل
1: المنطق البديع
0: أبقى مؤملي أهلا به من فاضل مفضل وواصل موصل وكامل فينا بخير مكمل
1: يا ربي بمراطش بالمنطق البديع أبقى
0: مؤملي أهلا به من ماجد ممجد وحامد محمد وواهد

0: أبقى عملي أهلا به من عابد مجاهد وشاهد قاتل كل عادد للحق مهما ينجلي
1: يا ربي بمراتي شفه بالمنطق البديع أبقى بها
0: مؤملي أهلا به إذ جاءنا منا بدفع ما لنا من معضل قزانا بل كل شيء مشكل
1: يا ربي بمناطي شبه بالمنطق البديع أبقى بها
0: مؤملي يا ربنا صل على نور الإله المعطلى منقصه الحق على

0: محمد صل على من عمره لم يدره وصوره من نوره وصوره من حل من العلي
1: بمن عطش بالمنطق بدا ابقى بها
0: محمد صل على من سجدت لنوره اذ اظهرت املاك الرب احكمت اياته في اذلي
1: ربي بمرض شفي بالمنطق بدي ابقى بها
0: محمد صل على الاثنين رمسة كل اثنين وسره

0: fabia muamale salli ala mahmudi muhammadin siljudi wa man bay suhudi wa ayn sirri yanjali
1: ya rabia bi maradi shafa bil mantaq al badi abqa bi
0: محمد صل على من منارم مولده حقا هرم مسجه من مطرم بفضل رب المثلي
1: ربيعه بمراتع سواء بالمنطق بعد ابقى بها
0: محمد صل على من حضر مولده محمد ذكر يكون مثل من صبا

0: كل من جار بشيء لمولد المختار أي كرامة لغير حي فإنه كمن ولي
1: ربها بمرات شبه بالمنطق البديع أبقى بها
0: وأملي يا ربنا فاغفر لنا وتعفو عنا كل ذا

0: مؤاملي يا ربنا فاغفر لنا والتف عنا واكفنا وتقبل سعينا بجاه هذا الاكمل.
1: يا ربي بمرض شفيه بالمنطق البديع ابقى بها
0: مؤمنا واستهدنا واهد بنا ونجنا ورقنا ونسلنا واهلنا وصحبنا ومن ولينا.
1: يا ربي بمرض شفيه بالمنطق البديع ابقى بها
0: مؤملي والتخفي عنا كلفا وللقنا والتحفا والنير صوفا يوم اشتداد

0: عملي
1: وارزق لنا العلوم وتعطينا الفهوم واكشف لنا الغيوم بجاه غير مرسلين.
0: يا ربي بمراضي شفيع بالمنطق البديع ابقى
1: بعملي وصليا يا ربنا على رسوله بنا وصحبه ومن دنا بل كل غوب امثلي.
0: ربي بمراضي شفيع بالمنطق البديع ابقى بعملي
1: واسكف لي برهامه.

بجاههم يا إلهي في الناظم واسمى لقاريها وللذي حضر وعمهم بغفيل في وقفهم نوائب دهر ما آفات كبيرة أجب دعاءهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصاب غيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما سبق ناظر الأقبل.

وحكم بما شئت مدعا فيه واحتكم منه وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عوام فان فن رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره اياته عظما اي اسم حين يدعى دار سرمم لو يمتحنا بما طير اقول به سر علينا فلم نت ولم نهم اعيا الورى فهم فما ناوا فليذ يرى للقلب والبعد فيه غير منفهم كزمت التوار للعينين من بعد ثغيرة وتكل ترف من أممي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تبلوا عنه بالهلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير كالقلاء كلهم من زل سيما شاقت ومن له الهزن وقت محمد الهادي الذي عليه جبريل هبت محمد بشر لا كالبذر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبذر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتيته لبدي إيجاد براءة استحلال ومن غاتميته براءة محتمي والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروش مملكتك وإمام حضرتك وطراس ملكك وغضاء رحمتك وطريق ذريعتك المتلذذ بتوحيدك الإنذار عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان القلق المتقدم من نور ضيائك صلاة تروه بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وأشياقنا وذرياتنا.

0: خلق سوى إله لقي من ملك أو مرسلين.
1: ربي بمرات شبيه بالمنطق البديع أبقى
0: بأمل فشأنه شأن عجيب ورمزه رمز الحبيب

0: حربه أنزلا مفخما مبجلا قرفاك كل رسلي
1: ربي بمن عطش بالمنطقة بدي أبقبيا
0: أملي أهلا به أرسلا وإسرا ونزلا ونال الذكر منزلا وليس بالمبدل
1: ربي بمن عطش بالمنطقة بدي أبقبيا
0: أملي أهلا به نتلا صبا المسان مسجلا ونوره تأصلا من مجه المؤثلين
1: ربي بمن عطش بالمنطق بعد أبقى بها
0: أملي أهلا بمحراب الوجود أهلا به عين الشهود أهلا بذلك الودود ونابل المنبلين
1: المنطق بدأ
0: أبقى أملي أهلا به من فاضل مفضل وواصل موصل وكامل في نادي غير مكمل
1: يا ربي بمراطش بالمنطق البديع أبقى
0: أملي أهلا به من ماجد ممجد وحامد محمد وواهد

0: من اهلا به من عابد مجاهد وشاهد قاتل كل عادد للحق مهما ينجلي
1: يا ربي بمراتي شفه بالمنطق البديع ابقى بها
0: مؤملي اهلا به اذ جاءنا منا بدفع ما لنا من معضل قد زانا بل كل شيء مشكل
1: يا ربي بمنعتي شبه بالمنطق البديع ابقى بها
0: مؤملي يا ربنا صل على نور الاله المعطلى منقصه الحق العلى.

0: شبه بالمنطقة بدأ أبقى بها
1: المؤامرة. صلي على من سجدت لنوري إذ أظهرت أملاك ربي أحكمت آياته في أذلي.
0: يا ربي بمراتي شفي بالمنطقة بدأ أبقى بها
1: مؤملي. صلي على الاثنين رمسة كل اثنين وسره

0: بيا معامل صلي على محمود محمد سجودي ومن بعي سهودي وعين سر ينجلي
1: يا ربي بمراتي شفه بالمنطق البديع ابقى بها
0: محمد صلي على من رم مولده حقا هرم مسجه من مطرم بفل رب المثل
1: يا ربي بمراتي شفه بالمنطق البديع ابقى بها
0: عملي صلي على من حضر مولده محمد ذكر يكون مثل من صبر.

0: وكل من جار بشيء لمولد المختار أي كرامة لغير حي فإنه كمن ولي
1: ربها بمرات شبه بمنطق بديع أبقى بها
0: مؤمل يا ربنا فاغفر لنا وتعفو عنا كل ذا.

0: معاملي يا ربنا فاغفر لنا والتف عنا واكفنا وتقبل سعينا بجاه هذا الأكمل.
1: يا ربي بمرض شبه بالمنطق البديع أبقى بها
0: معاملي والتادنا واهدي بنا ونجينا ورقنا ونسلنا وأهلنا وصحبنا ومن ولي.
1: يا ربي بمرض شبه بالمنطق البديع أبقى بها
0: مؤاملي والتخفي عنا كلفا وللقنا والتحفا والنير صوفا يوم اشتداد.

0: العمل وارزق لنا العلوم وتعطينا الفهوم واكشف لنا الغيوم بجاه غير مرسلين.
1: يا رب بمراضي شفيع المنطق البديع ابقى بها
0: املي وصليا يا ربنا على رسول هبنا وصحبه ومن دنا بل كل غوب امثلي.
1: ربي بمراضي شفيع بالمنطق البديع ابقى بها
0: املي واسكف لي برهامه.

0: من تخيل بدي أبقى بها
1: بجاههم يا إلهي في الناظم يا واسمى لقاريها وللذي حضر وعمهم بغفيل في وقفهم نوائب دهر ما آفات كدرة أجب دعاءهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصابي غيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدر لا إله إلا الله.

0: به جبريل هبت محمد بشر لا كالبدر بل هو كالياقوت بني الحجر محمد بشر لا كالبدر بل هو كالياقوت بني الحجر اللهم صل على من فاتيته لبدي إيجاد برات استحلال ومن غاتميته برات محتمي والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروش مملكتك وإمام حضرتك وطراس ملكك وغضاء رحمتك وطريق ذريعتك المتلذذ بتوحيدك الإنذان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان القلق المتقدم من نور ضيائك صلاة تروه بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وأشياقنا وذرياتنا آمين يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدام فوق جبا إن لم أكن منهم فلي بحبهم يسن وجا فبجائهم وبعزهم طيب لنا عش الحياة واختم لنا بالخيرية من لا لنا رب سوى تهنئة الربيع بمرحتي شفيعي بمنطق البديع أبغي بها مؤملي
1: يا مطر من قبل الشجاج والكرم على الأرام أيوه النهر والزمالك معلم أثنى على أخلاقك وكذا اللهم صل على I'm not going to be a no-return. I'm not going to be a no-return.

0: خلق سوى إله لقي من ملك أو مرسلين.
1: ربي بمرات شبيه بالمنطق البديه أبقى بأمر
0: عملي. فشأنه شأن عجيب ورمزه رمز الحبيب.

0: حربه أنزلا مفخما مبجلا قد فاك كل رسلي
1: ربي بمن عطش بالمنطقة بدي أبقى بها
0: وأملي أهلا به أرسلا وإسرا ونزلا ونال الذكر منزلا وليس بالمبدل
1: ربي بمن عطش بالمنطقة بدي أبقى بها
0: وأملي أهلا به هنا تلا صبع المسان مسجلا ونوره تأصلا من مجه المؤثلين
1: ربي بمن عطش بالمنطقة بعدها أبقى فيها
0: أملي أهلا بمحراب الوجود أهلا به عين الشهود أهلا بذلك الودود ونابل المنبلين
1: بالمنطقة بعدها أبقى فيها
0: أملي أهلا به من فاضل مفضل وواصل موصل وكامل في ناد غير مكمل
1: يا ربي بمراطش بالمنطق البديع أبقى بها
0: أملي أهلا به من ماجد ممجد وحامد محمد وواهد ومجد

0: من عابد مجاهد وشاهد قاتل كل عارض للحق مهما ينجلي.
1: يا ربيع بمراتي شفيع بالمنطق البديع أبقى بها
0: مؤملي أهلا به إذ جاءنا منن بدفع ما لنا من معضل قد زانا بل كل شيء مشكل.
1: يا ربي بمناطي شبا بالمنطق البديع أبقى بها
0: مؤاملي. يا ربنا صل على نور الإله المعطلى منقصه الحق على

0: أبقى بها.
1: أملي صلي على من عمره لم يدره وصوره من نوره وصوره مرح له من العلي.
0: بها بمن عطش بالمنطق بدا أبقى بها.
1: أملي صلي على من سجدت لنوره إذ أظهرت أملاك ربي أحكمت آياته في أذلي.
0: يا ربي بمراتي شفي بالمنطق بدي أبقى بها.
1: أملي صلي على الاثنين رمسة كل اثنين وسره

0: شفيع بالمنطق وبعد عقبيا
1: معاملة. صلي على محمود محمد سلجودي ومن باي سهودي وعين سر ينجلي
0: يا ربيع بمرات شفيع بالمنطق وبعدي أبقى بها
1: محمد. صلي على من منارم مولده حقا هرم مسجه من مطرم بفل رب المثلي
0: ربي بمرات سوى بالمنطق وبعدي أبقى بها
1: محمد. صلي على من منارم مولده محمد ذكر يكون مظلما

0: وكل من جار بشيء لمولد المختار أي كرامة لغير حي فإنه كمن ولي
1: ربها بمرات شبه بمنطق البديع أبقى بها
0: مؤمل يا ربنا فاغفر لنا واتعفو عنا كل ذا.

0: مؤاملي يا ربنا فاغفر لنا والتف عنا واكفنا وتقبل سعينا بجاه هذا الاكمل.
1: يا ربي بمرض شبه بالمنطق البديع ابقى بها
0: مؤمنا واستهدنا واهد بنا ونجنا ورقنا ونسلنا واهلنا وصحبنا ومن ولينا.
1: ربي بمرض شبه بالمنطق البديع ابقى بها
0: مؤملي والتخفي عنا كلفا وللقنا والتحفا والنير صوفا يوم اشتدا.

0: العمل وارزق لنا العلوم وتعطينا الفهوم واكشف لنا الغيوم بجاه غير مرسلين.
1: يا ربي بمراضي شفيع بالمنطق البديع ابقى
0: بأملي وصليا يا ربنا على رسول هبنا وصحبه ومن دنا بل كل روح امثلي.
1: ربي بمراضي شفيع بالمنطق البديع ابقى بها
0: مؤملي واسكف لبرهامه جاء.

0: من تقل بدي أبقى فيها
1: بجاههم يا إلهي في الناظم يا واسمى لقاريها وللذي حضر وعمهم بغفيل في وقفهم نوائب دهر ما آفات كدرة أجب دعاءهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصاب غيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما سبق ناظر الأقبال.

0: محمد الفاتح الإمام.
1: إلى صراطك المستقيم ولا
0: bëgg koo joxe balaa muy dem ngeen jégalu ci loolu.

0: bi waye dafa ñu am sax bu def ñaari jaal ak la ci borom da ko mu nekk sécurité nga xamne rek mom la gan ñi indal mu nekk tamit sécurité yo xamne wax deug yalla yu am solo la lepp rek dal di gëna tara li nga xamne mom moy bis bi waye dafa rek dal di gëna tara li nga xamne moy relationship bi nga xamne dafa ci digënté ci Gambie ak Pakistan nga xamne rek non la ko honorable ambassadeur Cheikh Omar Fay waxe mu nekk lu am solo ko sax ba tay ñu delluwaat rek joxaat leen kàddu ki nga xamne mooy imam Moutakha rek waaw kon ñu bàyyi imam moom itam mu jël kàddu gi
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أرسل إلينا خير خلقه الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى أحمده سبحانه وأشكره والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين الذي من طيبه حصل لنا نعمة الإيجاد والإمداد فقد قالوا إن الإنسان يسترق الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المحسن إلى طائر الأكوان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحضور الكرام السادات والسيدات الإخوة والأخوات فكل باسمه ومقامه أحييكم بتحية أولها السلامة وأوسطها الرحمة وأكثرها البركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجتمع في هذه الليلة المنورة ليلة قد جاء سيدنا والبحث عنا بلا فالله فانزاها ذاك الجد بالغمم لذكرى مولد خير من يمشي على قدمه ويستحضر سيرته العطرة وأخلاقه الكريمة ورحمته بأمته لقد كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما في تاريخ البشر قد جاء بدين الإسلام ودعا الناس إلى توحيد الله تعالى ومكارم الأخلاق والصدق والأمانة والإخلاص ورحمة والتسامح قد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالصغير كريما مع الكبير محبا للفقراء والمساكين صادق الأمين حتى شهد له قومه بذلك قبل بعثته فكانوا يسمونه بالأمين أيها الحفل الكريم إن الاحتفال بمولد النبوي ممكن أن نقول واجب باعتبار أنه إظهار حب بالنبي صلى الله عليه وسلم فحب الله ورسوله مقدم على كل شيء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لهذا قال سعادة الأنام الشيخ إبراهيم عبد الله عظم حبيبي عظم مولد ذا المعظم فإن من لم يكرمه مولده فقد جفى ومن يعظمه ينال كرامة ولا يبل إن كان جاهلا حفل فإنه قد حنف فكل من قد حدر كأنه قد صبر بيوم بدر ويرى غدا له الملك صفا كذا الذي قد أنفقا مالا وجاء مسبقا فإنه كمن بقى يوم حنين وكفى أيها الأحبة إن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون فرصة لتجديد محبتنا به والإقادة والاقتداء بأخلاقه وسنته والاقتداء الاستكثار من الصلاة والسلام عليه فهب فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلامة نقولها فقط، فإنما تظهر في أعمالنا وأخلاقنا ومعاملاتنا مع الناس. فلنحرص على الصدق والأمانة، فلنحرص على الصدق والأمانة والوفاء وبر الوالدين واحترام العلماء ومساعدة المحتاجين والعفو عن الآخرين ونشر الخير بين الناس. فهذه من الأخلاق التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، في هذه الليلة المباركة أسأل الله الذي جمعنا بكم أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلكم ومحبكم في الله محمد الحبيب شيخ عمر محمد حبيب فايز.
0: Kon mbokk yi mu ngi noonu su ko defare mu nekk kon kenn rek ci njaboot gi rek di ay kaddu yi nga xamante ni rek mu ngi ko doon addu rek ci bataaxal gi nga xam ne rek mu ngi ko doon jàng rek ci kàllaama garaab. Kon mu nekk loo xam ne it lu am solo la ginnaaw bi nga xamante ne rek kii di imam Moutakha ko ligali mu nekk nag bataaxal bu am solo nekk ne nag mu ngi saafmanteegal nga xam ne rek moom mooy gan ñi doole nga xam ne rek ci njaboot gi la bokk, waaye itam rek doon ikkati kaddu yu am solo yooyu nga xamante ne rek ci kalamak arab la. Kon su ko defee rek xam na ba tey rek
2: Allah'a emanet olun.

حنا بما طير أقول به سر علينا فلم نت ولم نهمي أعي الورى فهم فما ناو فليذ يرى للقلب والبول فيه خير من فهمي كزمت الطوار للعينين من بعد ثغيرة وتكل ترف من أممي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تبلوا هنوا بالهلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير كالقلاه كلهم من زل سيما شاقت ومن له الهدنى وقد محمد الهادي الذي عليه جبريل هبت محمد بشر لا كالبدر بل هو كالياقوت بني الحجر محمد بشر لا كالبدر بل هو كالياقوت بني الحجر اللهم صل على من فاتحيته لبدي إيجاد براءة استحلال ومن غاتميته براءة محتمي والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروش مملكتك وإمام حضرتك وطراس ملكك وغضائن رحمتك وطريق ذريعتك المتلذذ بتوحيدك الإنذان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان القلق المتقدم من نور ضيائك صلاة تروه بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وأشياقنا وذرياتنا آمين يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدام فوق جبا إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجا فبجاههم وبعزهم طيب لنا عاش الحياة واختم لنا بالخيرية من لا لنا رب سوى تهنئة الربيع بمرحتي شفيعي بمنطقي

0: حقي من ملك أو مرسلين.
1: ربي بمراتي شبيه بالمنطق البديع أبقى
0: أملي. فشأنه شأن عجيب ورمز رمز الحبيب.

0: حربه أنزلا مفخما مبجلا قرفاك كل رسلي
1: ربي بمن عطش بالمنطقة أبقى بها
0: مؤملي أهلا به أرسلا وإسرا ونزلا ونال الذكر منزلا وليس بالمبدل
1: ربي بمن عطش بالمنطقة أبقى بها
0: مؤملي أهلا به هنا تلا صبع المساني مسجلا ونوره تأصلا من مجه المؤثلين
1: ربي بمن عطش بالمنطق بعد أبقى فيها
0: مؤملي أهلا بمحراب الوجود أهلا به عين الشهود أهلا بذلك الودود ونابل المنبلين
1: بمنطق بعد أبقى فيها
0: مؤملي أهلا به من فاضل مفضل وواصل موصل وكامل فينا بخير مكمل
1: يا ربي بمراطش بالمنطق البديع أبقى بها
0: مؤملي أهلا به من ماجد ممجد وحامد محمد وواهد ومو

0: بها
1: عملي. صلي على من عمره لم يدره وصوره من نوره وصوره مرح له من العلي
0: بها بما نعطش بها بالمنطق بدا ابقى بها
1: عملي. صلي على من سجدت لنوره اذ اظهرت أملاك الرب أحكمت آياته في أذلي
0: يا ربي بمرض شفي بالمنطق بدي أبقى بها
1: مؤملي. صلي على الاثنين رمسة كل اثنين وسره

0: مني
1: وكل من جار بشيء لمولد المختار أي كرامة لغير حي فإنه كمن ولي
0: يا ربي بمراتي شبه بالمنطق البديع أبقى بها
1: مؤمل يا ربنا فاغفر لنا واتعف عنا كل ذا واتغمنا وللقنا بجاه هذا الأكمل
0: ربي بمراتي شبه بالمنطق البديع أبقى بها
1: مؤمل يا ربنا فاغفر لنا والتف عنا وقفنا وتقبل سعينا بجاه هذا الأكمل
0: يا ربي بمراتي شبه بالمنطق البديع أبقى بها
1: والتادنا وهدبنا ونجينا ورقنا ونسلنا وأهلنا وصحبنا ومن ولي
0: ربي بمراتي شبه بالمنطق البديع أبقى بها
1: مؤملي والتخفي عنا كل فا وللقنا والتحفى والنير صوفا يوم اشتداد

0: عملي وارزق لنا العلوم وتعطينا الفهوم واكشف لنا الغيوم بجاه غير مرسلين.
1: يا ربي بمراضي شفيه بالمنطق البديع ابقى بها
0: املي وصليا يا ربنا على رسوله ابنا وصحبه ومن دنا بل كل روح امثلي.
1: ربي بمراضي شفيه بالمنطق البديع ابقى بها
0: املي واسكف لبرهامه.

0: تقل بدي ابقى بها
1: بجاههم يا الهي في الناظم يا واسمى لقاريها وللذي حضر وعمهم بغفيل في وقفهم نوائب دهر ما افات كدرة اجب دعاءهم وعجل بالذي طلبوا بجاه احمد ما اصاب غيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما سبق ناظر الاقبى

يا كتب بين الحجر اللهم صل على من فاتهيته لبدء إيجاد برات استحلال ومن غاتميته برات محتم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروش مملكتك وإمام حضرتك وطراس ملكك وغضائن رحمتك وطريق ذريعتك المتلذذ بتوحيدك الإنذان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان القلق المتقدم من نور ضيائك صلاة تروه بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وأشياقنا وذرياتنا آمين يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدام فوق جبا إن لم أكن منهم فلي بحبهم سن وجا فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخيرية من لا لنا رب سوى تهنئة الربيع بمرحة شفيعي بمن

0: خلقه وخلقه سوى إله لقي من ملك أو مرسل. يا
1: ربي بمرات شبيه بالمنطق البديه أبقى بأمر
0: عملي. فشأنه شأن عجيب ورمزه رمز الحبيب.

0: عمرر به أنزلا مفخما مبجلا قد فاك كل رسلي
1: ربي بمن عطش بالمنطقة بعدين أبقى بها
0: محمد أهلا به أرسلا وإسرا ونزلا ونال الذكر منزلا وليس بالمبدل
1: ربي بمن عطش بالمنطقة بعدين أبقى بها
0: عملي أهلا به هنا تلا صباح المسان مسجلا ونوره تأصلا من مجده المؤثل
1: ربي بمن عطش بالمنطق بعد أبقى فيها
0: عملي أهلا بمحراب الوجود أهلا به عين الشهود أهلا بذلك الودود ونابل المنبل عملي أهلا به من فاضل مفضل وواصل موصل وكامل في ناد غير مكمل
1: يا ربي بمراطش بالمنطق البديع
0: عملي أهلا به من ماجد ممجد وحامد محمد وواحد

0: علي اهلا به من عابد مجاهد وشاهد قاتل كل عادد للحق مهما ينجلي
1: يا ربي بمراتي شفه بالمنطق البديع ابقى بها
0: مؤملي اهلا به اذ جاءنا منا بدفع ما لنا من معضل قد زانا بل كل شيء مشكل
1: يا ربي بمنعك شبه بالمنطق البديع ابقى بها
0: مؤاملي يا ربنا صل على نور الاله المعطلى من قصه الحق على بالمحكم المنذل
1: يا ربي بمنعك شبه بالمنطق البديع ابقى بها مؤملا
0: يا ربنا صل على نور الاله المعطلى من قصه الحق على

0: عقبها
1: عملي صلي على من عمره لم يدره وصوره من نوره وصوره مرح له من العلي
0: بمناطق شبه بالمنطقة بدأ ابقى بها
1: المؤامره صلي على من سجدت لنوره اذ اظهرت املاك الرب احكمت اياته في اذلي
0: ربي بمناطق شبه بالمنطقة بدأ ابقى بها
1: صلي على الاثنين رمسة كل اثنين وسره

0: amale salli ala mahmudi muhammadin siljudi wa man bay suhudi wa ayni sirri yanjali
1: ya rabbi bi maradi shafa bil mantaq al badi abqa biha
0: محمد صل على من منارم مولده حقا هرم مسجه من مطرم بفل رب المثل
1: ربي بمراتع سواء بالمنطق غابد ابقى بها
0: محمد صل على من منحدر مولده محمد ذكر يكون مثل من صبر

0: وأملي يا ربنا فاغفر لنا وارتفع عنا واكفنا وتقبل سعينا بجاه هذا الأكمل.
1: يا ربي بمرضي شفي بالمنطق البديع أبقى بها
0: مؤمني والتادنا وهد بنا ونجينا ورقنا ونسلنا وأهلنا وصحبنا ومن ولينا.
1: يا ربي بمرضي شفي بالمنطق البديع أبقى بها
0: مؤملي والتخفي عنا كل فا وللقنا والتحفى والنير صوفا يوم اشتدى.

0: العمل وارزق لنا العلوم وتعطينا الفهوم واكشف لنا الغيوم بجاه غير مرسلين.
1: يا ربي بمراضي شفي المنطق البديع ابقى بها
0: واملي. وصليا يا ربنا على رسوله ابنا وصحبه ومن دنا بل كل روح امثلي.
1: ربي بمراضي شفي بالمنطق البديع ابقى بها
0: واملي واسكف لبرهامه.

0: من تقل بدي أبقى فيها
1: بجاههم يا إلهي في الناظم يا واسمى لقاريها وللذي حضر وعمهم بغفيل في وقفهم نوائب دهر ما آفات كدرة أجب دعاءهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصاب غيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما سبقنا بالأقل.

حزنه فجوهرهن في غير فهم دع ما دارون وارى في نبيهم واحكم بما شئت ما دعا فيه واحتكم وانظر إلى ذاته ما شئت من شرف وانظر إلى قدره ما شئت من عوام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو ناسب قدره آياته عظما آية اسم حين يدعى دار سرمم لو يمتحنا بما طير قول به سر علينا فلم نت ولم نهم أعيا الورى فهم فما ناو فليذ يرى للقلب والبعد فيه غير منفهم كزم في التوار للعينين من بعد ثغيرة وتكل ترف من أمم وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم نيام تظلهن بالهلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من زل سيما شاقت ومن له الهدنى وقد محمد الهادي الذي عليه جبريل هبت محمد بشر لا كالبذر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبذر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحيته لبدي إيجاد براءة استحلال ومن غاتميته براءة محتمي والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروش مملكتك وإمام حضرتك وطراس ملكك وغضائن رحمتك وطريق ذريعتك المتلذذ بتوحيدك الإنذار عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان القلق المتقدم من نور ضيائك صلاة تروه بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وأشياقنا وذرياتنا آمين يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدام فوق جبا إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجا فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخيرية من لا لنا رب سوى تهنئة الربيع بمرحتي شفيعي بمنطقي

0: خلق سوى إله لقي من ملك أو مرسل.
1: ربي بمرات شعبي بالمنطق البديع أبقى
0: بأمل. فشأنه شأن عجيب ورمزه رمز الحبيب.

0: بدربه أنزلا مفخما مبجلا قد فاك كل رسلي
1: ربي بمن عطش بالمنطق بدي أبقى
0: مؤملي أهلا به أرسلا وإسرى ونزلا ونال الذكر منزلا وليس بالمبدل
1: ربي بمن عطش بالمنطق بدي أبقى
0: مؤملي أهلا به هنا تلا صبا المسان مسجلا ونوره تأصلا من مجه المؤثلي
1: ربي بمن عطش بالمنطق بعد أبقى
0: مؤملي أهلا بمحراب الوجود أهلا به عين الشهود أهلا بذلك الودود ونازل المنزل أملي أهلا به من فاضل مفضل وواصل موصل وكامل في نادي غير مكمل
1: يا ربي بمراطي شفيع بالمنطق البديع أبقى بها
0: أملي أهلا به من ماجد ممجد وحامد محمد وواهد.

0: يعني اهلا به من عابد مجاهد وشاهد قاتل كل عادد للحق مهما ينجلي.
1: يا ربي بمراتي شفيع بالمنطق البديع ابقى بها
0: مؤملي. اهلا به اذ جاءنا منا بدفع ما لنا من معضل قد زانا بل كل شيء مشكلي.
1: يا ربي بمنعتي شبا بالمنطق البديع ابقى بها
0: مؤاملي. يا ربنا صل على نور الاله المعطلى منقصه الحق العلى.

0: الطبيب يا
1: أملي صلي على من عمره لم يدره وصوره من نوره وصوره مرح له من العلي
0: بما نعطيش بالمنطقة أبقى بها
1: أملي صلي على من سجدت لنوره إذ أظهرت أملاك الرب أحكمت آياته في أذلي
0: ربي بمراتي شفي بالمنطق بدي أبقى بها
1: أملي صلي على الاثنين رمسة كل اثنين وسره

0: يهمني وكل من جار بشيء لمولد المختار أي كرامة لغير حي فإنه كمن ولي
1: ربها بمراتي شفي بمنطق بديع أبقى بها
0: مؤمل يا ربنا فاغفر لنا وتعفو عنا كل ذا.

0: وأملي يا ربنا فاغفر لنا وارتفع عنا واكفنا وتقبل سعينا بجاه هذا الأكمل.
1: يا ربي بمراضي شفي بالمنطق البديع أبقى بها
0: مؤمني والتادنا وهد بنا ونجينا ورقنا ونسلنا وأهلنا وصحبنا ومن ولي.
1: ربي بمراضي شفيع بالمنطق البديع أبقى بها
0: مؤملي والتخفي عنا كل فا وللقنا والتحفى والنير صوفا يوم اشتداد.

0: العمل وارزق لنا العلوم وتعطينا الفهوم واكشف لنا الغيوم بجاه غير مرسلين.
1: يا رب بمراضي شفي المنطق البديع ابقى بها
0: املي وصليا يا ربنا على رسول هبنا وصحبه ومن دنا بل كل روح امثلي.
1: ربي بمراضي شفي بالمنطق البديع ابقى بها
0: املي واسكف لي برهامه.

0: من تخيل بدي أبقى فيها
1: بجاههم يا إلهي في الناظم يا واسمى لقاريها وللذي حضر وعمهم بغفيل في وقفهم نوائب دهر ما آفات كبيرة أجب دعاءهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصابي غيره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما سبقنا بالأقبال.